كغلي بيا ساز الزيدر هقة نقال أمر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غلي داو موشين وجي